وتيجي وهنيجي جانت نير ناربتاني صحنا انتا ساموازي CJWE من كوتشي يوتابي نين يوهوتومي دو كانكا يكيابي نين